0: حتى دائما اليوم بردي وغلي تكان وشو نفسي أبغى البقعة في خون ضريون. تمام تلاقي وكاتع برحمة بي لحد هي لو تيجي نكي وبيري تلاقي ودي صوفا جاهز عشان تبني دافيا.
1: لبيناوي تيا أماك دواي تيا كوتوي بوك شيء أكي.
0: دو إيش ميلها مجانا يا كم نيوش دو ملغام كذا هيك بشيء كم نيو.
1: لا والله شيء زور جوازي وياكو يابانا دوانزا سال بس كم بدل شيء تخبر له.
0: وتي كل ده متعلق كذا هبي يجي أكثر بوه متعلق كله وتم بعكسه والله إيه وهبي يجي أكثر بوه متعلق ما خاطري إخوة. أقدر كلام بو خلاتي نوبل بلام نيكو كي فقير وهجارم لدوي أقدوي ولا توبيان وتوم.
1: لشيء أترسيتي.

0: مالباتن مي كرد ال جريسي بي يعني جبو بيا ام براستيجي خبر دكن كوري كل بيش ما بيتر ام جراني ددنا سر يعني محاولات ما هنا كو ام كون بن وكو مغوتيا ام برسمي برا فجرك رسمي بي يعني قافله بي جبو بيتر جبو بارستنا مالباتن يعني جبو انجي بيجن ام بيجن جبو يعني ضمانكي ام وكو غوتي ضمانكي امني صغلام هابي ام جبو واي خبر دكن وبترجي ام محاوله ما هنا كود السيري دا ام كونبن غوندي وانا فولا بكن وا انسان كود سي خدانا سر مال وانا جمال باتن و جي غوندين جيران ومكتب السياده جي هناك دسي خدانا سر هناك ماله حتى كو ام في فو غوفانا دسبيك ام فانا زال ناكن او ناجي بشكل كي اوغهاكي رسمي جو حكومات دا نغر كو داس جمال كردان بردن جمال ونا در كفن جاهزيات شي ببي ومكتب السياده جمال مالباتن فاغرينن ام جيبو وين ها غراني ددنا سرفايه جيبو كو ضمانه كي ساغلم ام داس خاكن وفاغر مالباتن بسلامتي وغرنا جيوا واري خا
1: باشا بري دمه كي برس مظلوم ابدي شيورمدي سروكاتيه هات كوباني دمه كي چن روجال كوباني ما هن رز هفديتن زنجيري هفديتنك جي چكر هم دواري مجارن اولكاري مجارا دلگرتيان مجارا جوانجي بحثا كوچبرانجي هات بكرن دوه نابري ده چه سوزاك بناوه حكومتا شامي يان بخو هفكاريك ده دمين پیش ده اوه چه پنگاو من آبتن جبو وي مجارا كون سر پرشتكن چه هات اي گوتن بگشتي ده مجارا كوچبران ده هفديتن برس مظلوم عبديره
0: يعني عينو وكي روشة تشتكونها خالي مغوتية زورو زحمتيكو كوشبان تيرا دار بستبنا چش هالي اقتصادي دا چش هالي جفاكي دا چش هالي بسكولوجي دا حمي يعني وكو لجنة ام وتشوب داري في روشينا براسي جي ما تكميلوكي ساغلم قهان دا هفال مظلوم درباري ويدا جي وانا جي قوت قو ام حطاني كو ام ضمانكي وكو مغوتية سليم جبو وغيرك بزرار باعتراض كرنا انسانا بيكو كس وانا اعتراض بكي بيكو كس التعداد بجيني وانا حتاني ام ضمانك اوغهكي رسمي ام ندن ام نهات مباشره ناكن وجبو ويجي سوزدان كون نقاشكي بحكومه الشاميره وريكرن
1: بله جالكس باس كمبريس سارا قواس انداما كوميتي رخصنا كوشبرين رقا تبقى او جريسبي جكوبان بمربون جالكس باس جبو خبطوه ام جي هيفيد كن كوبرسا کوچ پرام به گشکل سوریه به تایبل روزاوی کرسان چاره سر بد و جندن باش خبت و خوش
0: دم باش خبت خوش
1: ام بچن شامه بازار شامه تماشوان هجا شامپیون تکواندوی بریوید چه تیمین بازار قامش دوی جدید بشتارن امی آگاهیان ور بگرن جنو چه گرن خواه دلخواز محمد لوی دریه اوی مرا آگاهیان پاروه بکه دلخواز دن باش په شامپیون چاوا بریوید چه تیمین به تایبت لروجاوی کرسان حتنین کردان بگشتی کینه تیده بشتارن و بگشتی آگاهی چه هنه ام تگو دارتن کرم که
2: بله ایوب دمه تباش به از نوا یاریگه هاجره لشما پایتخت کم کول ویدره افدما دروژایا شامپیونا تکواندو ویدره بریور چه به گومان 11 یاری زانجاج لیستک لیستوانن کورد نوا به شامپیونه دا بجدارن شامپیون دونه دست پیکر یا دونه تایبت بوش بو لیستوانن جیر تمن 17 سالی را و هر ایرون هاوکو کدوا دیمنا دا دیارد بی اف لیستوانن سرو حجدا سالینان ها بری و چه الودرجی تیم انجی دبستان اپلینگن تکواندو کجا قامش لو هاتن الودری لیست که خود کن ایرو شش یاری زانیوان دنوا و شامپیونی دا بجدار از دخوازم کسی که بک مهوان ماست خالی دمت آباش بی هکش مر بحثی بک ایرو دنوا و شامپیونی دا چه لیست وانی و لیستن و چیپ سرخستیا
3: ام شش لیست وانا لیستن حاليا خويا ناكي تشكو هي نتاج دفر زاندنا بس لعبه كما زيراني زيران ويدي نهال نهاية ليزي يعني هي نتاج نهاية درنكتنا وكم زاندها ما ديامين سر مستوى سورياني في اعتاد تحت 17 بنحف ده صالارة وإيرو الحمد لله ما زيرك آني ويادي إن شاء الله مناصر زيرادي إن شاء الله.
2: بس فيدر هات بحس كلن كو ياريزاني وانجي لاستقفاني وكاريبو كسكي قارماني بلند تكبش كيني يعني بسر لسبب بسرب كافي أو تشي ياريزان.
3: وكا ونزان يعني زيدي بيس ناديا شارك عند بطولها قالك لاعب مغترب هبون فنوادي شرطة وجيش هو لاعب مغترب آنين يعني يكشوا تقريبا بطولة عالم لإستيا.

0: دا تسليمي مكر تسليمي مكر ودانا شكر خاشي ودانا عمارات وواحد يبو
1: يعني تي خويا كره السيرف دار النبي سني حزار ونحسد بينجي وحش دوي صلاه دو افعرت كريا بس نا هنا كي تلي دبن خودي
0: ارنا كسلنا بام خوينا
1: اري بس انه عرب ديجني يمنا
0: عرب ديجني يمنا بعسيا داوا بعسيا داوا
1: باشا از درباس جام كاسين دي ترجم بس فيبر اف الكلمه بيج بوك كاميرا دو خويا بك و افدا خاص پیشکش کر یعنی تقریبا هجمار ریجه عرض و این گوچینا یعنی دیار چقاس عرض چقاس دونم
2: خود تحديد امن زانن بس يعني زيدي هزاري هي هناك بيجن هزار ودصاد هناك بيجن هزار وشيصاد تقديريا ولوا
1: باشا
3: شر هزار
1: اها باشا خالو تب خال في داري كسك بتمن مزني باور متشاهد بو دماك اف بو يار تشي بو ويت سوي سارتي بيراتا تشي تشي بو تشما وها كرن وي دمي وانا قلت كم قبولنا كوكا كرد كو عردين وبتشن دستي عرب هذا
3: اولا تشي بوي افسر تمليك ها اختي دانا ما
1: باشا
3: حكومتا سوري و مصرية كتيا خوشي كرن دفرد حكومتا سوري باكرة ما أمبرنا إماراتا بمنطقة بمنطقة ما جنوبا
1: أري
3: ما يكي بلند بطيارة الشامي هاتا ويدي الفيدي منطقة حمو خوصن قندي خاص قندي مو شاكر خاش أم دي قندن ايدي تري منطقة ملاكا ملكية تيدا هيا
1: باشا
3: يا ما أم بي ملاك بون ملكية الجمة نبو
1: إيه؟
3: عرضي ما هيا أمسر عرضي خنا أما كاغزي ما تنبو أم شون الويدري أف كاغز دانا ما شيس وشش مال بفيسنة تمليكي هر يكيب ناذيوي وبعقاراتا وبالرقم عرض تسليمي ما كرن
1: إيه؟
3: بين شص صالة ما خوار بفي بشتيوي حزام العربي لسر ما طبق عنده
1: كمبرة عربي أري.
3: كمبرة عربي حزام العربي بعربية أم علمي نوي لغتي ما ولو شيء دبي كمبرة عربي لسر ما طبق عندن هاتن عردي ما جمستان جدسته ما درخصن قوة
1: رجيم أسد وساكر
3: رجيم أسد طبعا أيها. رجيم أسد ما شيستو هشتو حفتي رجيم أسد
1: ويدا ميت بخوج حاضر شان سالي بوي
3: أضحى الويدا مي عمري من بيست ويك صالة ويدا ميدا حتىكو غمر هاتي عمرين بو بيستو بينصال
1: تبيراتا باشي تبيراتا
3: ادناف اغري وادما ادناف قرتنا وادما ديا غمر دجي وديا كمبرا عربي دجي از بوارجي هات ما قرتن كمبري از قرتما مقاومة حزامك يعني كمبريك
1: تخصن حبسيدا
3: واس خصم حبسيدا واس بوارا غمر دجي امرابون تب طبعا ناس تاني ما قنديب كامل
1: قالك
3: أم حمورة بونا بوارا غمر ذا ديسا وين نظامي أو نظامك والحمد لله قوة شوي من أم وين بينن كد بشتا غمر أو عردي قوج مستاندن بقوة أخوة غمر آنين ومالي وخاني جنجوار آفاكرن أو عردي ما يد فيدا مسجل جميع أقاري قنتي ديا دهر شيء سوشا شادا أخاري قن حبو دي ديا
1: يعني سباتيا
3: أو جمخوا جدستي خوا راك درخستن تسليمي غمر كرن وغمر السردانين حتى وكانها جهنجي حتى نها أفجارا بينجي أستيما قرتن قندي تفدا ناس تاني مقاومة كمبرا عربي ومقاومة غمرا أم بينجارا ما مقاومة كرنا وقتي أم ساكني آخر مقاومة كوان بساكنن ده كتنا رجيمي ده كتنا رجيمي دا
1: باشا
3: وكانها كو ها ما دا يا اخوة انو ام دميزين اذ حكمتانو بلك ان شاء الله عاري كار بمارا
1: بالي
3: ان شاء الله
1: باشا از درباسي جم مامو
3: يدي بيلا نا اشتغال يا اخوة جو تمام
1: ايت باشا كرمك
3: شقاسي كي مزيدة دفير تمام
1: كرمك باشا تمام كسر سرم
3: ام مانا اللي هي فيا فيك نظاما ما انها حكمتان ما انو انهم بنداوينا
1: ايه
3: اما اوابري يعني ما قالك يهفدو إيشان هفالتيا غمر كرن هفالتيا ملطي كرد نكرن هفالتيا حقية نكر دو وقتا كيدا أمرابون أفقون ديها ما قولا أمي خودي فا غمر شو نا انتفاضة شيبو انتفاضة شيبو دوي انتفاضة دجي قندي قالك هاتنا قرتن وأمبرنا حسكي أمبرنا ديري وأمبرنا حلبي دوي انتفاضة دا أمج انتفاضة أمج حبسي دركتن شار هيفا أمانتي دا أم فقران هاتنا فيدي ما قول والله أمج غمرا نما قبول بكن أمي رابنا سر خوا في غمري هني
1: بلا
3: أمي سر عردي خورون أو هاتن نهاتن أم سر عردي نارابن أمي عردي خوا هلكن
1: بلا

0: هفالي مي أبوشي يي بكاكي أوا نهشت شما يا أبو مناهيرن أم قندي ما أم أم أم مرينة أم مرينة تشكي منينش بعرضا
1: تقول شاري كردان وعربة تشينا بيبل كريكي
0: بلا بي أبسو أب جوابا منا أب سوالا منا
1: بلي
0: أو هفالي مي بكاكي قندي مدى طبعا نا علاقي مش دارفة نينا هنزعنا مش دارفة كي وتيوا شلو كرياز في نزعنا
1: باشا
0: دقندا والله قيمة منا هون في بكن إما الهفدو برسي ما جو جو جاوا أم نخشي كي بكن معناه خو أم وجندي خابونا دشمني هاف إيرو كس ناخوي غمر ناخوي باز دانا حموا باز دا يصير
1: صيف كسنول فرهج وان أو غمر إيه كود بيجن عرض وآي ما نكسنول
0: بدري نعم جندي وانك وانك حد جندي خد هنا كنا بس نبا كبرينا نما يعني
1: يعني هيجتين جمود بيجن عرض ما
0: جم بيدم حاليا نكارن ورن نويرن نويرن نويرن نا نا هاي نجمة بس ما جواب داوا قلت له جواب ما جي ام جيبك منطقي يعني ردا ما نكرنا ندش من يعني ما نكرنا واب ساكن عندنا كما عاد ساكن عندي اي كرياري انا اش بلدن جوندانا مزرعه شي كرنا عردي دكرن مال ميزان قو في نقلي ام البرخندن دبي اريكاريا كونها حكمتي اريكاريك دايا ملكيتي
1: بلي
0: ام رابوني سرخو ما جواب دايا حموا هوني بسكنن حتى قرارك إيش حكمتها نوش مرة درك هذي أم ندهي لنا هون دهي لكنا أم دهي لك
1: باشا
0: أم هردو علي سكنينا
1: إن شاء الله ودرك هذي حلم بيجي باشا خالا درواسي جم تجبه ودخياني داش خالي مجي قالك برفرهي قال كر وحتى نها طيبت أم بيجن حكومات السوريا يا آنو هيتش تشتك جوارا قوت وان شونا جموان واسلي دانا وان كر
2: ساعتا وخوش يا رودا يا قناة هاشت سرچاوان هاتن خودت كسي تجواب ندائما وما گوندی پفر تف در عبون و اتفاقی کرنا کشتن هشتن هم پفدورن هم نه کس نه هلکی و نم دهل وانا سر عرده
1: یعنی حتی نه کسی برسفا و ندایا
2: کسی برسفا و ندایا
0: یعنی کسی جعالی حکمتی با حکمت با نو
1: باشه بل
0: بس الدور دوري ما حوالتي ما تين شمرة تين جند جند
1: دبيجن يعني وين جندي بهفرانا
2: خديم جندي تف هفدورنا وام اتفاقية على قيمة جماها يا وما اتفاقية خو كيلو جندي ما بوش صدو تين جمال كل ماله هري
1: باشا قالك سباستك ما زبيه في مواري شهر سركرن
2: إن شاء الله سلام
1: سباس جبو حمي مهوان من اف بلغيك جب بلغيين كو سباس خالو سباس تكم اف بلغيك جب بلغيين كو ين قنديانا كو ددائي سباس كرن كو اف حمي عردين وان ين كردانا جبونا ويا كيجي تلنيرينا وان جي قهدار كر براسي من هر چند حز دكر كو زيداتر وقت من هابم زيداتر لوا قهدار بكرا يعني
3: از روشا قندين دنجي ببرسمج بلي في قندي كو هند نافدان استيرا قندين دنجي همان روش بگوان هنه یعنی پرسکری که مجارات کم برا عربی یعنی او چه بیجن تسردانا گنده اندون جی کر یعنی جی درباره روشا گنده اندون
1: ایو باز لیکولین اکا گیشتی پیداچون اکا گیشتی لسر و دوسیای دکم دوسیای کم برا عربی دوسیای که راستی برفره ها دوسیای که گرینگ ها دوسیای که دکار بیجم کو ایدی وکا دوسیای که کود یعنی کتیه دیرو که کردان کو او جی کرد بردامی دا خواست کن کو وره چاره سر کرن ما گنده دیتر جی پرسیار کر بدهان گند هنه کو حمی همان روشه جیاندک لی گنده روبار یا بطایبت بری درو جان دا خویانی اک دا بانک کر کو آلی برپرس و پرسگری که چاره سر بکن اوان دبیجن کو ریوبریا بازار دیری که سوز دایی وانا گوتنه کو احتمال هست سبب وان را بچه و ولی دخوازین وان گهدار بکه کو دخوازین وان راس راس بگیجه حکومت سوریه او دبیجن کو دبی ایدی گنده عردن ما بفرمیل ما ورن وگران یعنی یه منه یعنی دبی ایدی او مجارا کشتا او کسین عربین هاوردین کوج در بهاتنه و دبیجن اف عرض منم قبول ناکن
3: پرسکی دنجی از بکم بیگومان جبو هر کسی مجاره که در روزه و ده دخواست کرن کو ادی اف سیاست اب عرب کرنه یا سردم نو سوریه نو ده بدای وره نها گوتنه که هات خیالم از بپرسم یعنی یک جوان هم ولاتیان بحثه وی کی کرکو خلق دن تن اردوبر دیوان ج عشیرن کو اب ده سالانه د دستواندنه دکرن کی نه افکس عربن کردین د ورینه کسین دنن آگاهی کوا یک علی بو گلو اف کینتن اردن وان دکر
1: ایوب از د بیجم از پروا پرسیارتر آرسته ولاتیا کی بک بر او بیجه باشتر او زیدتر د کار برسوی بده هفکار من ایوب د پرسه

0: جاي وجودك وقال لك هستين دخوازن فان عردان بكرة يعني جو كاسين عربينكو خكرنا خدي عردن وو عردان جوان بكرن أفكينا أفينكو وصادكن وهيج و يعني وريجري وان كري وجودي كوتشينا به
1: مريجري الواكري يوم ما شونا ماله وام شونا تكاني وا وجودي هون في عردي بكرن فريش كيس وشنا منال ونذكر هم قبول ناكن ودي سم قبول ناكن
0: كردن يان عربي
1: كردن
0: كردن
1: حمو كردن جزيرين كرن تجارن يقضي برنا
0: ها باشا ين في جندي بخونا ين ي جندن هوردورن ين باجار ي كدرنا
1: ي جند يكي دوكا كريا غوت غومجي درت كفن ام جيت سحبن لي ي ديركي حتى نها
0: باش
1: مغول سكنينا
0: قال لك سباس دكم از بهيفي ما بكوري دنگي و بك هاند و از بهيفي ما كو پرسگري كوري چاره سر كرن بيكو شر كردان و عربان واري كرن ده انجام دا حمي بسالانا و بهاف راجيان دكنا افا نيرينا خلقه هيفي ما جي اوا كو و كنال هش امي بردوام جي پيدا چوني لسر پرسگري كا خلقن في گندي بكنا حتى امي بوان رابنا حتى جي كو دنگي وان بكيجي واري چاره سر كرن
2: اش گلگ سپاس کم استیرانه بینو چه گهانه مه سپاس جبو آگاهین کته دان مه دو بیجن دن باش خبته و خوش بله تماشوان اینجا به وی آوی ام هاتن داویا بلتن آوی دمج میره جی حتا جاره کدن بمیت خیر خوشیده و دن باش

0: عكسه والله يا وهبي اكثر مهم وثاني شيء ما خاطري اخوان. أقدر كلام بو خلاتي نوبل بلا نيكو فقير وهجارم لدوي أقدوي ولا توبيان وتوم
1: لتشي أترسيتي

0: او لكاريه جرك كروانا سيم جي بمشاندين لي مخا بنجاره كدن ولدردورا بازار السريكاني بالغندوار دردورا ويناي او جلغور او غندن غوبريان ها هاتبون باقش كرن لي او خداني وان غندا جلغور ايرو غوبريز محمد حاجوج مردا ديار كرن غو او بيوستي وانا بهمو خالين جياني بيوستي جياني هي وكا افو كنان وكا خوارن وكا الكتريك يعني هرتش لوان غنداجي مخابن تنيه تني يعني خانية ايغو هاتيه ويران كرن ريفبريا خسر ريفبريا وان كامبا اوان هندك بردان وان تاقو بكاربن بيدا باراجي انا خوش بوچن ماها بكو وكي دنجي تشتكي دن بيشاوان تنيه وش خود بستان جو كوك جي لباوانا تنيه يعني اوي قوت قو آستا آوي تنيه حتى قو ام بحسا دبستانا بكن دفي يكا هنده دامان دميدة جي براستي لقور تكيلي ما بقالية حكومتي رب بقالية ريخسنين جواكا سيفيل ويامروفي اوان قوتا حتى روسيا و غريج بوفان كوچبرام بتمامي بداوينه به امدي امنكارن بچنويدكي ولنا فان كاربكن وناس بكن بكا چبوان غرك اجبر غرك هركس بغريجي خو حتا گو ام وك بيجن وك عربي بيجن سبركي ام جبو وانا تشيكن وناس بكن بكا يعني كا غرينجاوان بيچي بيستيا وانا بيچي حتا گو ام بكاربن فيك جبو وانا بيشكيش بكن دامان دميدجي دبستانا ششبوان حاضر بكن قبل عالية كيدن عالية كيدن جي براستي شاقرتين هردو طاغين كردنشين لحلبة شيخ مقصود أشرفية أو قلكي نها تاكلية خوا قلك جاران بخوا ببولتاني ورجي أكرن أيوب وقلك جاران تاكلية خوا مرجي لكن دي بيجن أم دخوازن شاران فيسا خوا ناس بكن قو حتى فيكلية أم نزارن بكا ويدبستان جبو بچاوا به روشا وان ما مستين بو بري بزماني كردي لدهردو دبستان هردو طاغان ددان دكا روشا وان چاوا هين مجارة انت قربوني جبو وانجي نهات يبيش كيش كرين وان ما مستين قو زماني كردي ببده سالان ددا ايدي دي وروشا وان چلو با خوندكار ويكاب چه سيستمي بچري بازي بخوين افجي جبو وان براستي زحمتية كقلكي مزنگو بحزارة خوندكار لويدكي هنو امجبير نكنگو قلك ويرانجي بسرد بستاني وان دهاتنا او جي تاويكلي نهاتنا چاكرن واتا هجر امبيجن وقوتنها دسبيكا نوچي عند جي قوت سياسة مدارة كرد بريز الهام احمد دا ايرو دهب ديتنا كيدا لآلية عفريني چكر بوش بو سيستما خوندني وانت قربونا حزار و چارسد ماموستيان للهمبر ويجي براستي بحزاران ماموستو شاقر لهردو طاغن كرد نشين هنا وقوبرانيا وانجي بلكي خلقين عفريني يعني باصلي خواه جي خلقين عفريني او چاران فيسا وانا ديارة ومخابن جي براستي چاران فيسا نيزي چار حزار شاگردین کوچبرین سریکانی او جی حتا وکلیه ندیار اجبر وگراوان ندیار ولگور براسی آگاهیان یعنی اگر سیستم وها بدرنگی در باس ببو بمشو حکومت سوریه حتا وکلیه جی اجبو کمیته زلال ناکه بکاچن او استنگی ناخوا دبگو افصال تف در باس ببو و پروسیا وگری جی بداوینه بواتگو سالک بتمامی ججیانا وان شاگردان بخوندن و بی روشک اولا در باز دبا وقتا بگشتی روشا خلکن کچبن سریکانی هر دو تاغن کردنشین شهبا و ببورن شغ مقصود و اشرفی او جی ندیارو دهامان دمیده جی لروجوهای کردستان جی براسی تبیگو دبستان یعنی اف بهتری مهکه لهین جی پرتوک جبو خوندکارا نهاتنه نه خوندکار ربازی عربی قبول دکن دهامان دمیده جی حکومتا سوریه ربازی عربی فرس کریه و بس برتوق جيتني حتى جو كسين جو دشن ما مستب كاربن بدن.
1: باش جالك سباس كم أفين شيخ موس مشجعنا ما سباس جب كوتة روزة وهري داوية بتايبل سر مجارا خوان كارن كوش بران ينسري كاني وأفرين يجي أجاهي دان ما دبجن دم باش خبط خشب. در بار مجارا كدن هر جريدة روش زمان كردي ده دخوازة كجرينج إيرو هاتا كرن يكتيا بارزران ا هرما جزيرة دبن دروش ما ناسنامه ناساندنا زمانی کردی ده سمینره که درخست ده سمینره ده پر ساب بکارانینا زمانی کردی ده دوسیه نیاسایی و دادگه هنده حتی گوتو بشکرن ده خازک جه پاریزاران حتی کرن گوتن به وکیلین خو ایدی به زمانی کردی به پاریزن ده نوا دادگه هنده
2: بریو سابن لیمه خابن یعنی حتى مؤتمر كيتشي استرداقات أبو
3: ضمان حقوقي لفرش قوين بيشنيار ومقترحات ور نقاش كرن ور نفساندن زيج انجامي ويجي ويكمي تورا درخص جوشو باندنا و

0: بطل اخر سالي ما حد ما بله بله بله
1: بله او وشتي كي باش يعني هم خن كاري ولا قال اوش
0: بله بله
1: كسبت شكل
0: بله بله
1: شي زوز ور باش وبيا انا كي يا خاطر ما ادريش بي
0: براغوري
1: شاتوي ابو خو هواي كي باك
0: ماشي
1: بو خو بياسي
0: بياسي يا كم جا بياسي ما غير انجا تقلم بياو دانيش شنو
1: يتر ام بياو خدولا
0: ار والله
1: سلاش يا عزيزم
0: يا
1: خو باز رسانه زور سلاش
0: قربان براغوري
1: امي لي وي جنس بپرسم
0: بله
1: خوش بختي لنا خزانه شلون درسته به
0: والله يا كم شت جورايلي ديكو باك زوزو غرينغل ناو
1: بله
0: لناو كومال غايا هني شتيك لما لو دان راوا ابي تينا بارني يعني سنوري مالك نبزيني ك ري ديكو باك ودان رابت هني هر مالو يا ساي خويه
1: بله
0: اتر توش ببي يا ساغاني وان برو ان شاء الله سنوري نامال تك ناتشتو كون جوابين
1: اشي اشي دار وايا احترام الرئيس
0: بله
1: بيشو مش ديكو بون لناو خزانه واكاو خزانه بالخوش بن
0: اي طبعا
1: بس ترى انت خزانه هر كسو قرارك يا هر كسو
0: نابد هذا كردكي خوما نبي يكشك سروشي مالك ابي توش جيبجيخ ساغاني بيتر ان شاء الله خزاني بختور بن
1: بدلنا يا
0: والله
1: ريس او اللي سريها مشتكه ويا
0: طبعا
1: رجع دايك باوك اكل بريزو ما مالان قال لك تركد من على كان شان بريزو اتوي
0: والله باشيت
1: دايك باوك بردوام شغل كانوا قصين الشاوب يكتب لن حتما كاريجري اسم على كان شان هي
0: طبعا انا والله
1: تشيتر خيزان جوانا كات وارامي لما لا دروس كات
0: والله زياده روكو بيش وقت جوتم جورالي قصي دايك باوك بيت ايتر يعني قصاقانيان تيبارناكي هانيك شدان راو بونامونا تو ناوي بيكي
1: او سنوري نبز يعني
0: او سنوري نبز يعني كبش بيته هوي تيكداني مالاكا و كو مالغاي نو مالاكا
1: ايسا تو او جو بخصي دايكو باوكتي رنگا هم دي گنش هيا خو خوش ايزاني
0: اي طبعا
1: رنگا شانازيب كابوي كا خوي قاوان قرارا بوي جول دايكو باوك ناگري
0: والا با اشي دو انا والا منيش دايم لاي برادرگانشون باس يگم والا هانيش هناك سي تليفوني بوكم بلي ورا مالو على بي ام عيبه
1: داينا
0: برادر كان جوابات بلي ورا مالو
1: بله
0: بلا اواش تجي عيبني داك باغيش خمي تويتي ياخد ام من عليان كانجي شي او مالي خمي توي انا كبريتو مالو ياخد اغان لبي لشي شي اكي روجانا شوان شي اكي بس شي اخري شي لغلط شي هسوكو تاكي لغلط شي اشتدرو

0: بخير هادي كتشومة.
1: بلي اس كتشومة.
2: روجانال دابا جو مي رياضة. يا بوها غيرينغ بت. الفيري بري هامي يا ازي بحسك.

0: بضع البقاء في خبون بغيوت. تمام تلال جو كاتا برحمة بي لحد هي لو تيجنا كي بو بيريت لو دي صوفا جاهزة تبني دافيا
1: لبيناوي تشي أما أكي دواي تشي كوتوي بو كشي أكي
0: دو إشني لها مجالنا يا كم نيوش دو ملغام الكثير هيش بشي كم نيو
1: لا والله هذا شيء زور جوازي وكو يابانا 12 سال بس بين بلد شيء تخبر له
0: وتي كل ذا متعلق لك جهبي هيك أكثر مو متعلق شيء كل وتم بعكسه والله يا وهبي هيك أكثر مو متعلق شيء ما خاطري إخوة أقدر كلام بو خلاتي نوبل بلام نيكو كي فقير وهجارم لدوي أقدوي ولا توبيان وتوم
1: لا شيء أترسيتي

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روجانال دبجو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب احسن

جارك جرم يا روجب يا هاي عم دي السروي روحسن لسبيك ادم شميرا بهدينات وزير دربية تركيا مرجي فيكيشونا هيزن ولاتي خواج عراقي اشكراتك ودبيشت بان معنا جروبين تشيك دار يلدجي ولاتيوي لعراقي او دي ويبينغا في هافش حاكم فيدان وزير دربية تركيا دي كومبونيك دا ديال روجنما فالين ولاتي خوال نيويورك راقان ديا تركيا بشتبانية اللي بزافن عراقي ديكاد بو مالين ونهيلانا تشيكي ين جروبين تشيك دار اما شبه چندش دايا كو ايك جعار مانجا تشيك دا مالينا همي جروبا بتايبت جي بكك جروبين جريدايوي وبتايبتر الشنغالي في دان هبونا هايزين تركيا

Antalya Sedat Şahin, Seruke Grupa Şahinyan Hırsan Burhanettin Saral, Seruke Grupa Saralyan Kiriye. Bu aşkıra Jikriye. Evde Sedat Peker, Serkirde Grupa Katta Ankara'ya, Türkiye'ye, Mavel Çent Salane, Ravya'ya, bu imarat Peşuazi ile Pengavin Devlet Bahçeli Kiriye. Evde Grupa Serdemek'e zede ku خوين نابرا خوين رشتن نابرا ودا دشمن داري ورسان الديف واندا او الوزي نابرا واندا هاتي ايك شوانا جينيش يا يانجي اتناف وانا دا تشندي حتى كشتن هاي البته ايك شوانا كو ودات شاهين براي سلوكي جروبا شاهينيا بخوجي كو ايك شوان كشتيا بيا الدوف زارو تشاردي هر دو جروبين ويك جروبين تاوان كاري مامالا سلداري اتجال وانا دا تتكرن Çencare kanji yet ribri halmatin girtini bun ku operasyon hawin girtini despetkin awji yet ribri wan hawabin serkirdeyin her du grupa çan salake jiyanawa etnaf zindanin Türkiye'de jiyana xwa yet derbaskir de af dimere meditin ku digel seruke mehbeyin wan serukin her du grupa

بار دولار كان نجيشتوا بهاي دينار لبازار كان برز بوا 100 دولار هتا خاني 155000 دينار و بيش كدولار كشف كوا زيادة رش برز بتو است أم خلاك بس 155500 دينار معاملة بيوكر لبازار خوي عراق بابزانين عراق خوي شون شو ناو سويفت توا عراق لصالة 2008 و بفرمي لرقي بنكي تي بي آي و بنكي بازرگاني عراق بو يكم جار چوه نيو سيستمي بنكي سويفت توا استا همو بنكا كان لنيو سيستما كدان جارو بارش چن بنكي كان لعراق سزاد ادرين و او سزا كانش بتومتي سبيكر نوي دولار بو بوي هركاتي او بنكانا سزا ادرين ابينين چون بحي دينار لبازارة دا ابازي چون ك بنكا كبتواوي بيباش اكري لما مولا كردن با دولار ايكا بنكي بيباش بكري غاري غيري كلي سر بازار داركي چون ك دولاري كي كمتر ديتا بازارو و اي عراقش خوي سطا هشتا و هشتي بوجي ولاتا كبشت با نود دبستي و عراق يكبر من نود سا دمليون برميلش لنود تكي بفروشت باركي دا چه تا جنزيني امريكا بش بش بوي دانيري ها امرو لبولتني كاش منو بعني بوم باسكرتن باريك نو دولاري كاش بري او او دولاري كهي عراق خويتي بلام لدستي وزارتي غنجني امريكا ده اگر عراق يقلي ترسو تمني بدات بفروكيكي ايراني يان گشتي اسماني لرگه هلا كاني ايران او بون من ماهان بيت بكات او ايتر 1 دولار كاشي بينادرت لامريكا ودخريت بال ولاتاني وكوريا باكورو روسيا وايران جا قسم لەگەڵ چەند شرۆڤەکار و شارەزایەکی کردی دارایی و بانکی کردووە سەر جەمیان کۆک بوون لەسەر ئەوەی چەند گوشارەکانی سەر زەیدی زیاد بێت مەحاڵە عێراق خۆی لەو مەترسیە بدات و وەکو سوورەی بەر لەشکر ڕووبەڕووی بڕیارەکەی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بوەستێتەوە ئەسڵەن ئەگەڵ وڵاتێکی تریش ڕووبەڕووی بوەستێتەوە ئەوە عێراق نابێت ڕووبەڕووی ببەستێتەوە چونکە قاسەی دۆلارەکەی لە ئەمریکایە ئەمریکاش ڕەشەی دۆلاری کردووە ئەگەر وڵاتێک بڵێ وەڵام من کێشەم نییە با دۆلارم پێنەدا ئەوە عێراق بە هیچ شێوێک نابێت ئەوە قسەی بکە چونکە گەنجینەکەی لە ئەمریکایە ئەمریکا دۆلاری لێ بگرێتەوە واوەی لە بۆ حاڵی دیناری عێراق و ئابووری وڵاتەکە

هيك قرام ولا سرطان هو تكان صنبه لجا لسر ديوار كان كيشتا ما برخان وكان يشتا ما بو مجمع قطابين برده لغلي جا امانه زياتري رسم كان خوم رسم كل ديوار كان فوتوم گردو اتر بردم بو سويد لسويد او ام تشاپيان كردو هنا مو

0: نيش موتيفيشن كم هروية والله كل السويدن بيرا كم هو بخ تشوم بلي بام على مشرة كم بكردستان يعني زور هولي بيم أو إيش أبي زور هول بيت بيرا كم حمر رجع كلام مالهم لو أنا رجيت دو تمرين كم معلم توبلي بس بيت توبلي يك تمرين ترنا كم يت زور هر بيستو تشوار ساعة خو بيلا تمرين كم هو إيش تشوم بلي خزان مش أنا زاري سفاز بخو بيش قريم زورا كم بس أو زاني يعني جانب تشونا بيستو تشوار ساعة خو بيلا ركنا كم بس حزة كم تشوم بلي سر كوتوبم على ما كبرس كم هو تشوم بلي كردستان دل خوش كم عائلة خم دل خوش كم إن شاء الله أنجمك يباش بدس بينم يتر موتيفيشن كم زورة بس بكرتي لو أنا هرسش تبغان كم موتيفيشن
1: باشا لا فيديو كان بينم كألا كردستان برزكيتو بينري كي زورة يا خوم يك كم لاني كبينرت بو بزانم لبي كشت بو دروز نبي كألا كردستان برزكيتو وكاتي كيش كألا كردستان برزكيتو علي بيجي كردو كردستان بحماسة كي زورة و خلق كاردانوي چيا خلقي سويد بتايبتي
0: والله راسي واش لسرم يطس كبتو تشومبري من هل السويد اللي دايبوم يتر هيتي انا بيع طول السويد اللي دايبوي ابي علمي سويديش هال جريد يعني هني كي لقال خوت ابيد حزه كان بس اوي راسي بي امي كور تشومبري سيكا تشن مليون تشل مليون زياترشين بس يترحمه الله تدجي ميا يتر السويد شومبلي سويد لو بشو يتر هنا شومبلي سيفة هيك مشكلة نية بس هر حزة كم علمي كردستان كش هر برس كم هو دواي بلي تون الله والله سباس بخوا سويد هر سباس يا كم حمود جا دواي ركنا سباس سويد كم بس زيادة حزة كم الله أو الله كردستان برس كم لمناليش هروابهم لسويد بوم كشرنا كلها مكتب يا كم نشتكي أنا أبو كيانود وزن زورا يتر بيتا كاتشوم يان كيانود كردستان هلاطنيا
1: باشا استا خوانا خواسته هیچ کشد نیه لگل کش دا بزاندون و کش برس کنو امانه وکوی که وتد لمنالی زور پیوی من دو بوم
0: بارا والله ام ورزشه بارا والله اوی ناخوشن شد هر اوی وزن دا گرتنه که اگنا وانا بایم توی حمو حفته شر یکم بس پیش و پلانی زور بودانین ایتر اشتش لحفته کلو یار یکم لوزنه که وزنی خوم یا ایتبرو منو یاری علمی انشالله پلا برزکان بتمام نشست و شش کلو یاری کم يتشرط شش أبي بلاني كي باشري بودانيم بس إن شاء الله لو زيادة سر كتوه بام.
1: باشا أمي كم جارب لو كبيتو كردستان شرب كي شون ببريار ده يعني لكردستان شرب كي تو هلا درو ياريد كدا لبالوانة تكاني دروا كي قناعتي بيك دي كبيتنا أم شروا.
0: والله يتر هرخوم يتر كبيان وتم وك حمو جرالهم كبيان بيم علن ورا لكردستان شرب كا يعني كشتكي وان بيلن دلهم زور خوش بو. يتر أبي راسي بيعني شو بلي خومن هاتين زوس باسي سي اف لا كم حزكم سباسي حموتي مكان كم بس ما دين يشتك ما ورنا قلت ل شو بلي ياري بروفيشنال هر ما دين بارورك ل كم جارو زوش تكوانيا منش قد مشكله من ابو يعني سباسي انا كم قد من بما دين يارينا كم لهلا هلاتي خومن شبي يتو تم بس شر يوم شر كم شن خزمو كسوكا لون دو صص صنف اللي ابو حميان بيشجري من يا كرد والله هرهم بس يتر حزكم سباسي ياك بيك ياك من دلم بيو خوش ابو كردستان بو خلك كبش غيري ما كاد بس ان شاء الله يينا بلا برزكان ولو ان شاء الله شتي باشتر روي توري ياك ان شاء الله
1: باش بس ام شرط مبوب ككل كردستان بوي كهاتي تو هست تشوم بو يعني دنيا مك ركاب ركد اي تشوم بو يعني لو كاتيا حماستي كت هي هاتو متونا كردستان انا وخلكي خوما شون خو اما ذكر
0: والله تخو ما دنا كهروك حموكات تمريك يزور باشم بوكر يتحازر بهم صلصا و ياريزانك شو ياريزانك باش بو اويش لبروفيشنال يا دوبر نهب يقدا يدورنا بو يتر بالواني ايران بو يت اي مش خص انا سر نو زمين ياري بيج ياري اخير بوين يت زانيا ياريزانك ياري كي بقوت ابيت يت سباس بخوا اويش ام بيني لنا قفزك كلا قال يا بوم حولي يا حولي يا تشومبلي بمشكنيت بس الاخوه بزابي منش عكسي اوم كرد واي تر لخوا بزابي تشوم بل راندي دوما تسليم ام كرد يت تسليم بو ياريزانا كا
1: باشا بس كي جوازي ياريزانا كان خمان بو كتو سكل درو غوربي تماشا ياريزانا كان ابي تك لو بالوانت يعني كا بشداري تكر هلبتا استي اوان ابي فرقي هبل تشاو ايميا يعني ياريزانا كان خمان چيام بيويست تاكو بگنا استي اواني درو هیچ جوازی که تبینی کرد جوازی که چی بود؟
0: والله جوازی که سیاری زن من هی زور باشن بس اوی یه توز چون بلی وزنم لون یه توز مادیم ببوین یه توز مدرب چون بلی زور جمنیه جمیتیه که اما کلاس چون بلی ام ام ای من هی هر قعه که ام ام ایه لرز زور بجا لگل یاری آسنو

0: لسر سوچك شنو كي ممي عندنا وا بس هر وزنم اويا هر زياتر هوبن هوبن اس زياتر ياريزانيت ابي تشومبلي لجاتي 5 نفر بي هول بي 20 نفر بك هولايت يتروا مبرونك مزور كردستانش ل تشومبلي لدو اي ام بي لك اوروبا ايش فرقي هناكم وان شاء الله باشترى بيت
1: السري زور غورمان هيا لم ورسشا بونمن يك لوانه ك اسا زوزو دياره وزور ترندا ولدري شو خلق ايناسي نامو فازيلا چ سرسامي بچي ياريزاني كيتر لمبواريا وبتابتي كردكان
0: والله كردكان ار والله نامو فازيل يتر اخيرا رحمه بما ناخوش بس لم يريش وش تيا دورن هي بدنا وهي سونيك يا كم يعلم ان ادورن لاخيرا نو بشتنا بنو بشتني زير لاخير اسري استي على ما يتر سلام بو هي يتر اوش ياريزاني كي زور بقوته هي كرد ياريزاني زور يتر من هي والله زور
1: بس سرسامي بكيتر بتابتي ام جهره كهاتي توا ياري كني ياريزانو كرد كانت بيني كيتر زور سرسام بوي بي
0: والله سنا وكان بلم زورا واخو يتر اواني كامل السي اف ال ابو من
1: هسا قام ناتو يدلي عم
0: بشكني انا نامي نا يبلم يدلي يكي كان بشكني بس بخو بقشتي اونا بي خوش بخو بي جالك كوان هات نوتين بردوانا توا من زياده ظلم بون خوش وكبردوانا كياركين بردو توا بس حمو ياريزانا كل السي اف ال بون يعني استكي زور باش امشان يا زوت لم خوش بوا يتل لدري ولاتي شا ياريزان ما زور هي اسا بناو نادري بس
1: باشا خو هل سي اف ال بابلي ناويتو و ناوي كان ياريزاني كيتر بونمونا زمن محمد كلاري
0: زور هي
1: محمد تايسون اوان هاد شون بو راد لسر اوان شون بو
0: واي زور باش بون ما شاء الله اللي باستكي زور باش بشانين وان شاء الله هروا بردوما بين هوا دارم لچن سالة كيتر ازانم كا ياريزاني زور باش من لدرات شد اسلا داروي هلاتو لكردستانش عين اشتا اما شوارك بردين بعلمي كردستان و شراكين بس ان شاء الله لو انا لچن سالة كي داتو اگا بشكري ما زياتر بكريد بتواني زور بما بينا و بيرا ليرا وحمو من لگا اكتمرين كين اتر وك الروسي كان من لوك چچانا كان اوانش عين اشتا كان واخوان دروس كردو يستحمل لهلاتو شوني خوانا لقل يكا يكتري دروسا كان شملي تمرين لقل يكا بشكري يكا كان بالا
1: باشا كواتا با من اول تو ببیسم زانم یاریزانی خومن کورد به تایبتی پیویس من بچی تاو کو جگلو پیشگیری و بری درای که باست کرد چی تر من پیویس هتا کو آوا بگینا اس یاریزانه جهانی کان شرکرکان ابه
0: والله هر حموشتی هولا هولی بو بدین لا چومبلی بباشی تمرین کی دوای چومبلی حزنکی عزت یک بیت استو شت زور ولا ورس بك ولا هاتومة تشومبل أم هلا تنا يعني شومبل لكردستان لشني زات ميداليست يعني العراق عزور يا رزان هي برق وتمرين لقال لك كات أبي خل من شومبل يكتري لجاتي برق وتمرين لقال لك كي بشاني بمن باشترم لتو يكتري برس كي تو لقال لك بتباشي تمرين لقال لك كي وزمو يك لشتكا ك دويت شانصالي خوشن فيربوم السياريزانيش للسويدش لحمولاتي حر عين اشتاكن بس اللي راح استكم زاتيه تزوك وابي وك الرقي هي بس اوش لابن هول زياتر بن خوتا تشومبلي تمرين كم بلنا دوانا كم قد بيوسي شناك نابي بلي زور تمرين كم باشرا لو اني بيوسنا كاسي شوار تمرين دوانكا بس اوي هر هول بي هول بي بلان داني بخو باشيشتا اسم الله حمر رجا كان بك وك امره بلان مدانوا اسا بلان مدانا امره ساعات اما ساعات ام ساعات ايام بيرا ان شاء الله دوي او دانم هر تشومبلي لانه که بخوام دانه لب زن و امروز چیه کم چینا کم
1: باشه سپاس تکن که لب لانه کت کاتب و ایم ترخان کر جا باسی اون بابک اسات ام هفته و بزم اگری تو بوست بید حالا نبم باشه پلانت چیه خود بو شریط آماده اکی
0: بله یاره والا پلانه کم انشالله و برو ما بگرم و بسوید یا توز لگا عیل کم آبم یستا دو یاریم کردو با ماوی مانگی کتر زور بزيبو ميت فرينك وتوم زور استراحت بكم لو انا دمان زياتر بيا كدمان سيتشوار يعني مرفس كلا وتو بس هل لسر تمرين ابوم تر هولا ميت وزبرو مو اس استراحت كم كرد من زور ناتو مي استراحت كم اس تشروج اللي ربو انت ما ببرم تمرين كم بس ان شاء الله كا غريمو يترا شو ما سر تمرين كان بلان داينين هولا يم زور زور اكتيف بم بزام ان شاء الله مانغي دوان زياريا كم
1: مانگیت وانزا اما نزدیکترین شهر یعنی
0: بله بله ان شاء الله پلان یوم اندانا و اتر هر وقت همو کات دس بکم به تمرین بزنم چیم خراب کرد و چی باشتر کم و سپاس به خوی گرا و کوتوم 24 سالم اتر زور ما وشه بس هر به بردوام بم بله
1: ان شاء الله هميشه برداوم بي وهميشه سركوتو بي
0: سپاس
1: عزوز سپاس كاتب ويم ترخان كري واي سركوتني بو خوازم ان شاء الله لم شركه يتبشت بهما شوله وش سركوتو بيت ليش علي كردستان بارس كرو سري ايما شر بارس كيتو
0: ان شاء الله
1: عزوز سپاس تكين
0: عزوز سپاس ياكم كانال هشت حزن سپاس حمو قحر قلي كردستان كم هرشوا باشي كردستان وسپاس بيو كانال هشت دست خوش
1: عزوز سپاس مالي خوته دست خوش به مندونه
0: بي سپاسنكم عزوز سپاس
1: خوشحالم بمشوازه گشتم کوتای بولتنی ورزشیم رو سپاس گذارم بینر ممنون.

تقدر هر امره قبات طالباني لا خرمال سرداني عرفان مصطفى توجيري بواري فلسفي كردو لباري سردانا كشي ورايقانت اركي ايمه بشجيري بيرمندان وروشن بيرامكين شكا اوان رون كرنوي ريداتوي قلا كمانن امش ديما نكانك توتا خرمال.

0: كذا الى ايام بردي وغالي تكار وشو اللي فيك ابغى البقاع في خوان بريوت تمام تلاجه وكاته برحمت بي حتى هي لو تجني كي بو بيريت ودي صوفا جاهزه تبني دافيا
1: لبيناوي شي اما كي دواي شي كوتوي بو شي اكي
0: دو اسمي لها مجال ما يا كم نيش دو من غامض بيخ هيك في شي فيني
1: لا والله هذا شي زور جواز يكو يابانا 12 سال بس بين بو شي تخبر لي
0: وتي كل دا موت عليك جهبي هيك اكثر بو موت انش كل وتم بعكسه والله ايوا هيك اكثر بو موت انش بخاطري اخوان أقدر كلام بو خلاتي نوبل بلام نيكو رجي فقير وهجارم لدوي أقدوي ولاتو بيانو توم
1: لتشي أترسيتي

خلاصاً اللي بأزان خوش يسان يوادارم دل خوش وصاغ وصلامت بن أمرو لا الرانيم لدرواسي رافرين لراني خوش يوز سالم فيستفالة جوانم بناوي قشت وكالة أم فيستفالة هم بناوي قشت كردنيت هوي كيه تيري بوغي قشت يكا همو برهمانشي كاليران برهمي كشتو كالين وكاري دستين وليروا اكو هر او فيستفالة انتر كالنا وشاركاني تريري من كردستان انجام مدريد باباتي دزرنجيني خوارنا كردوارا كانوا وزوشتي تريج ليرا هم نمایش اگری هم افروش ریه. جامعه شلا خراب علاقه زور زور خالقی کی زور زوری لیه. جا بینر مابن هم لگال امیوانانی کرو کن آم پارک لرانیم گفته گوگم هم لگال برشکل خوان کارو کوش کن. بینر مابن کار کوتای پروگرام کن. بعد یک روبشن لای بر هم کردی کن خوان کردی کانو ولگال امیوان عزیز کانیش. لگال ما نبود.

0: بسم الله. والله زور خوشا.
1: تاني خوشا.
0: أنا رام بالضبط.
1: ما في تبرع زمان.
0: أما لبازار أي فروشن يعني بس لبي سمالة بس داري.
1: لا والله لبازار إيش أي فروشن.
0: لسه
1: سان هالي دقرين.
0: شو اللي صار أمبر هما كردي جوانا خوما عليانا.
1: والله أشتكي زور باشا.
0: يبقى شنيز قديم جبه معنا.
1: زور أشتكي باشا بقول ما كل إيران.

0: لسوران هاتوني بلا بوزيتيف علىك بلام جنبت عن جنبت نديت خوش حال من زور
1: تل سوران بنيري بنا مكان
0: بلا زور زور متابعة كينو وبراستي يا ويا سير بكين برنامج كده
1: بانا برنامج كمان خزانية بو جورو
0: بلا زور بلا حتى بتوكانش عزيزي براسي كذا نبدا بينن قناة كنا جورن
1: ما قربانا بملاي كم خوش قلنا من الله نشان ما شاء الله
0: براسي زي خود كردو توه
1: زور دو سباس سلامت
0: بخوش حال بك زنبت بيني
1: ما قربانا
0: خوش شويستي براسي انا دلي زور بمان
1: زور دو سباس
0: اره والله
1: خاي قول يوم بي الله ان شاء الله ومن ليره وبلينه ان شاء الله طبعا وبتو كمال عزيزي تريش زور جامس شنيرن

0: ياخد او روبرو في مالن الين بو نايبو سوران
1: فعلا
0: تاسناتم بو سوران بس سوران ان شاء الله
1: ان شاء الله سورانيش فرك شي باش وكملاتي وهم كملاتي براسي
0: انا قومي يا انا حكم هاتا دو كوزا خو اكريشاتم بس بو سوران
1: بو سوران
0: بس ان شاء الله يا
1: سوران هم قومي كي تداهمش كملاتي وفرك باش
0: سوران براسي شويش ما متول سوران
1: ان شاء الله باش تخدمت الدين
0: ان شاء الله يا برنامج جوان شي
1: الله غرمان دك
0: كمان كملاتي بو مشاركه
1: جا ابي بدلته ان شاء الله
0: ان شاء الله ما خدمتها جا اسمه تول سوران هاتي بورانيا
1: بل
0: لبشي
1: والله خزمو اموزام هي ليرا مالا خزمو انم هاتي مستفاله كاش تيام ببيدي
0: بزبالك بلا خوش
1: زور بل شتي زواني تيايا
0: قرب على الدورة
1: عندي شتي شما كري واشتي تيش احتماليه بكري بلا متن هرزان بي باشترا
0: عندي شتي بلا وصونا
1: عندك شتي نخي دسروايا بلا نخي كان شي هرزان بي توزك باشا
0: دو كارم نمجو تارا برزانا نو كاسب كارانا كأن في سفالانا أكريا هلك نخوز نوا يعني أوشتان دو قادو سيقادي بازار حقا كم تربية هرزان تربية ويكي خلقي نسفادي ليبتا وايا
1: هندك شتيا مثلا نخل كي برزا استعمال الشر كيلو ربهنا يقول ده هزار مثلا احتمالية ده هزارك
0: زورة زورة رنجل بازار هرزان تربية

0: هل هو ما
1: آيا أو وادي وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروب كان رشاوي سيستمي سياسي ناو عراق ده كان
0: المواجهة
1: روب روب نوا لقل أمريكا كوت عيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نقب بنوا كا كوريوم خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیر واوریش بو اسرائیل
1: ترا ان ودبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشق صدکات بروج ولا مقید پیدگات صباح داعش که هبت کز ناهل
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
2: يعني احتمال اگر هي بو بيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو غش پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چو انوشگاريه چي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبيج انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتا

0: باس لا تمنك لكوتش غريبي ورندكم متحت كاكي او شوكارا ناو دارا كردي سنوركاني بريو ناوي خويل ادلي ميرجوي هنري نيودولتي دانخشاند لانيوان بغدادي سالاني حفتاكان سرنزراكشي مدريد و ساردي سويدا او تنيا قشتي ندكرت بلكو جيانكي تايبت بخوي لسر تابلوكاني دخل خاند استالا غركي ديريني صابون كراني شاري سليماني موزخاني كي تايبت درقاكاني بروي اوين داراني هنر دا كردوتو متحد كاكي باس لا هودكاني موزخانكي وكاركاني دكات الام رابورت دا
1: ام خانوا ميجوكي نهايتي 1800 درست كراوا ایرم بینی فضای چی جوانی ها بو بتو هم شتیکه بکن با کار با شعر بخونه و لیره هوده زوریش بو که توانیم لهر هوده قناقی چی خومی تیدانیم ام دو هوده ها بناوی که اکسروت و دامناوه کارکانی که سرطایی که دست فکردنی منه ل سالی 1976 هم دو هده یکو دو سه لپولی اول رسم خواهیم بلام پولی چوار و پینج گرافیکیم خواهیم هده یکم داناو یعنی دو هدن یکی با رسم دانه یکی با گرافیک داناو

0: او هر دو قاتق خوم هر دو قاتق ما او يكل با مو قرت ايشان لبيان جان قرت هر دو قاتق ما ولا اكو رقم الناس تو مدتي كشتي لا انا خوش مهلا وشو انا بمن يجنو قلت له جانواي همش اما قبلي مختاري بلاما لكن اكو رقم ك شنبو بيان جان ايش عم خنا يجو تيالبو وانا ايش الغام ليدان انا ايش اوش دو اما زامور ها الغام كشتني لقى الخوم على الرباي او بلو الغامي فالبلا ايطالي بو
1: بلا
0: بلا اما يعني مختار بو اما ايش الغام كشتي لقى الامانه بو اما ايش اوكرا سيسارانا بو كرشت بو بينجن بو خلي لما راه عمري خويا كتب يعني سفارد بو اما شو انا كان يعني قال لي لا اجل وش تدنا الى خلقي في النادي شي بي دواء انا وانا تقدر بس ليك والله ما خبر رجوع شو جاري مثلا قبل يوم كرم ام كرم زور خوش شوي لا يا بانشتم بو هاردو حتى اسا اشتغالي بشاني بشان انا مكرتو هاشتاك انا بو هاردو تام دخيش مالك سكم دامنا ولا سليماني
1: بلا
0: يا ديال يا كان جاوتي باوك شي مويري لا بانو تم همش تك مويري بلا همش تك انا بو هاورد بلا ما داخو تيس اخوي لا جير خاكاي
1: بلا
0: شي مصاريته قرباني
1: راح يشاد
0: خوتي بيان جن يعني اوتي الخور يزويل يا مكرنا بلا برزنا ما انا بريدو او بس لا هوات
1: تنيام استا روحي اواني شاده بويكا
0: مصاخو
1: كسي شي اخو جنابت
0: استا
1: لجيانا ما خدمتها قابه مروفاتي وبكردو وبكردستان حزناكم زياتر لو كشا دلتنگ وخمباره بمني تواني لقل مانا اگر بفرموي گشتك من دست پیب کهین و سبارت به هنیشتی ترخصب کهین
0: اخوی بانی مولایت من او که خوشم ایز جان ما که خوشم ایز تو تاقه هنم بو چون که من که چوم یابان هات مو اوتو من باوکی تو موتی تو باوکی منی دی او رشن باوکی منی تو که باوکی منی یعنی نه هات الام
1: نه
0: ناسی مو انا والا بداخل ایتنا ایز بو تا گرف هرچی تیم ایره ایتنا ازام چیب کن بخور رایی چوار جاری ام ایره و ارو موتیمو بلا ما خو خو تازن آیتو چیب کی دنیا هر وابو اصاخت هم دبا بوی
1: فرم
0: قل بانی هم
1: فرم
0: هم بلا دیگه قل بانی هم کاک جوانه کم خواهی گول آگای لیو بی بلا دیگه لگل ام هم مردوانا خواه رحمتان بیو
1: آمین
0: بس آخی فرم

0: Kagbushar.
1: Can.
0: Çon buka rekhravan yo dolatkani jihan toyan nasi navi toyan bis kranavi to bari au volatan etra lakeo duruz bu.
1: Allah mal kati gran yek bu fardi 2000 dal bu. Yistim çaka ke xon berim bifrosum. Çaki şorşiş bu.
0: Bale.
1: Bifros mal mal çam malaki çaka ke bifrosum. Selekam sariye gau. دو سنة فري لقلابو دمشان أوصابو
0: هل ناو هلابجا؟
1: لا خلص خمان نيرشون
0: بالا
1: دمشان أوصابو إمجا خوة ثانية أو منو آنة لأن جاواز من لقلابا وتيان كاكا ناو نشاني تويان داو بيو چن الغامو هل قرتوها وتم الله إلا بيان جن يتر وتم مزقوتو مكتبو خسخانو بن كي بوليس بمرزي حكمت بناي منو يو
0: شوي بون؟
1: والله ياباني بون
0: باشا
1: يتر ترجميك ما لقلابو وتي يمانا ايو بوين بو يابان وتم والله مش عم تودينا على أصلاً بيه، فعلاً بيني أبوك يبيهم. تباني دو سالتين أو بين بلا برتيال بخيز أنا كوبك. من جوتهم جلس، فعلاً بيني أشيب كين. أروم ويا بان. وتي خوا بقنا خروم ولا يباوكم.
0: باشا.
1: وتم برا ولا يباوكم باشا. أو كاتهر أستير مان بكتشك مان وكيسة جزء جاي شهيد أنا.
0: بابا.
1: والله رويت الباني كهاتن بدوامنا. من جل بدأت أجلي شر أوكاته بنا راحتي وبريشو بدامي وبتشلكو والله سركو تم لقال يعنى أول لكاني وتمان لها دانان بخون منو تم بروجوم بروجو جنبهم بعلم بيا نبو
0: بابا
1: ما تشيلو كيس لا تشيلو كيس لكيو زاني زاني لا تشيلو درجة والله ناني الخوان شو نسلوبي لا تركيا ليش ناني الخوان من هردم خوان بردك مخسنا ورقم بستم زورم پیاو چون انخره کلک مال قلا مترجم بو توی
0: بله
1: و تم کاغه و تی و تم قسم بخو ولی مالی خوش من در شوم برسی مت هیسا و تی ای بخش نه کی مال آبی و تی آود داش بلش فیض شر یه دفتری نیتی ای همونی هی توی یه مال دست تو و تی آبان یکان دست تو نه نخوان و تو تخوان راست و تی بخو کلا و تی ولی با بروین و تی با وصل ترشون بازاره کی انخره دوی حموش تغني البكر مرات توت قرشامو قرشامو والله يصير شوي تعرف وينو بل ولاتي يابان برا يعني كلم كتشوما لما طالع خلص شيء زول يابان زول بيش واز يعني كردم هل قول باران يعني كردم
0: بيش تخوان أحمد كاريان كردبو

0: قلرج بو بوريا قربو هاتو شي محطي قتال
1: برد يا فرياو
0: نا بردك يا بدل ثلاث اسنا قد انا
1: اها
0: اول قراني دروس اكل
1: تيغا
0: سجل اول قراني دروس كل بو
1: بو او سردما والروشتني تو سخت نبو ليرا بو ولاتي شي دوري وكو يابان ازموني سواربوني فروكات ابو
0: بلا والله كروشتم سواليتي على بوم بويا كمين جا سواليتي على بوم تشوما مكتبك على شاري تويتا وتي خالو خوش تجين شتي بويا كان تلبي بو هالصام وتا ايش وتي كاكو شال شي اخوته شوي لا شي اخوته وتم لا تشتا خوم شو لوكات يقول لك دايك ما تشتو شتي وا قبل ما مشينا وتي خوش تجين شتي بو هاتي بولاتي يما وتم لا كم جا سواليتي على بوم اسمي تالك يما تختار شكا ودروس كرت
1: بالا
0: وتم لا اولا يما منالي كتوي بيكوشن اي هون توني براسيته تم هون توني يكسر او تشاو او بتشاو ياو جا تشاو يو بالا بابولي ولا جوان بو خم دلم فر بو بس قريان بو بس بيكالي نشمه هاو شو كي قريان اكي شوية كي لخو من جاواز بو انا والله لخو شو كي دمو شاما ليقنا شي
1: تيكالي نبا قريان اكي هاتو
0: اه بيكالي ما بي داني كان وتي خالة والله كل دمو ليكا شناوي ولا لا بو ايش ناوي مي قومي بو
1: بابا
0: وتي كل دمو تان ليكا هبيه ايش اكتر بو متان نشي كله وتم بعكسه والله ايوه هبيه ايش اكتر بو متان نشي ما خاطري اخوة متان ريش يكن
1: باشا تو برديانيت بو يابان بو اي شو يك بيت
0: بله
1: كشي لويش نس روتي تو هر خريشي من هل قرتنا او بويت لويش بي موابي سرقال بوي وانيا
0: لبي لا سر تختار شكان انا رسمي مين كان من بو دروس كخلقه كان خوش عند روسيا انا كربوم زور زيلك بو تلا مكاني ابي
1: بله
0: جا هم يق رنجل يق رنج خش يق رنج بيلا يق رنج جانتا باورن بيبك داني يقنيه هر نتا دوسي بوي أولا دس بونو سيبان كردا إم جاو دوسي بوي
1: بابا
0: أما يعني هما شكرا ليك بو إتلا بي أو هنا أنا كرت بلين زور كيشي كان ناني ني أخوات
1: بابا
0: سمن دس بنابل بو بولا تري
1: بابا
0: همي أوان يقدر نكتري أخوان خوكو خمانين يقداني أوا شلكيكي بيو أكلوا أي خوان ملاقبين مني أنا كلا كوبوني وكانا كوبوني وابو حوصو حوصو نفريبو شصو خزارو دو صيتي أبو يتم كان كاغو شر تشيب كاين بو كردستان باشا بو كردستان وتم والله اشكبر دي بخاطر سربرت والله تي يما يولانا اشكبر دي بخاطر يما وكو كرد قد لبيلي ناكين يتم اشون سنوقي قولي انا هاورت باريان كو كردو يتم انا وشر صن ميتا ميتا وكاني انا تاني ام باران وي بوتو ايه
1: بيويتو بو كردستان
0: بيويتو بو كردستان يتم ورد خلاي شنباي اشتي ياباني اندروس كرد سو خسخاني من عربوني لها لبجا او مكتبي شيد ازاد هولامي
1: هذه يابانيه كان كرديان
0: اي خراب اي زرجوز اي تورن باي سليماني همي با او بارو كمل كوما كردو زور بي امجا زور دامو دزگايت لكركوكا
1: يعني بدل لما سلي من هالقرتنا و
0: اما ليش
1: سوري باشا هبا بناو تشكا
0: والله والله والله زور كل ليش فر من يالخوش بيت من لم نتو ما توتيل بخوم هل يا وليك اي بردمو لبيني من الكان شي من انا الخوان دم يتل من او تحنيت كلام كاتي اخوتم
1: استا اوان سرداني ايرا ناكن تو ببين نوا يان تو ميوان داريام كي
0: ناكن والله جاني كان الم ما وهو وتي كاغو شهر ام شونيتو ايران العراق قلبي وشري بش 5 كيلومتر تعالنا على بيت ام شونيتو ام يك هاو بالم باتي اي با ازالك ونمني هاو والله كمان هو خزاني شمداني شو برقص يكد قولاني يوت
1: بالا
0: انا والله تلك كاغو قالت امشي تجيل كدوه اي باتو ازالوشتوني يما تو مال زول خوشوي ايو مدير شركه تتابع يا بالو تتي خدمتي كاغو شان ممكن كشوني نيل ناو شاي درجبي يتر ابو وتي اما بارمان بو حاول يتم من بيرم دوكر دو بزانم كي امباري مني داوا حمو حزب كان هات نوت انا واصل كان ما نبري والله اخري وصل ما شوم ولا دكتور شكال وتم دكتور شكال يعني من هاتم ولا تو بوشتك بس خوا بيان بلا او ابو شان ويد لك وتي شيا
1: بله
0: وتم لا يبانو هاتون بولا حشي حزب هاتو بولا بارك موبا شايك بيكان ما شكم من بو الغام الغام بو عامل قلتوا وتم كي بارك مداوتي والله رولا حوم مليون يتشوا لا استافا كمان اويك بين جزائر ولا روشانا لو تا اجات بنده يقدر ما تور قلتوا اقل بس ليش بقى سمع يتر سلوني امردي وتي يكثر فور عمليات ما ممكن دي
1: دستيان خوش
0: شاي ما شكم مخاسر كوتو يعني كان
1: جوان بولا لين
0: دكتور شكال شاي ما شكم مخاسر كوتو قال مو استافا كانيا وابي يلا بو ايمه

0: بوهات اگر ایوش نهاتاین ما شاء الله پیاک اتان بینی بم ستاف جوانه و
1: لا خدمت
0: شرم ایگلی او همو خدمت و املا ولا والله من نازانم مگر اما مروج انا باسی بكم
1: لا خدمت تاعين و اي كتردو معنا
0: مساقتا بشاري يك بيكن ما
1: خدمت كي بتشوكا بو او خدمت غوري كتو كردو
0: شابي اويلا بيشي كاميرا اويلا بيشي كاميرا اوش لا دامو دزكان لا غلطانه ها كارت انا يا اخو خسر كوتو تمن ديش تانكا
1: زور سباس
0: من لنا وش يلقي مينا دعاء خير تاني بوك ان شاء الله
1: زور سباس تاكا
0: تمن ديش
1: حزكم كوتا برسيار راستي جناب بكمو بلي لا شيء اترسيتي
0: هو هي الغام ناترسم الغام توقيتي شي مو دانا ناترسم لي حال بالك المسار كشو ناترسم خم هموش تواسي ليك من اكثر بيه زالم
1: بدر لا الغام ومينو بابتا ما ترسي داركاني وكو تقمن يكان بقشتي لجيانا اشتكيت
0: والله الا ما ترسم
1: مار
0: اه والله الغام كي دبابا مهل داو خد ثاني الغام دبابا بخاو او يلابي او اسنكي
1: بالله
0: او انا ابو نمزاني شي لكي بوش او ادس مو بالبيكمو او بيخمو بشتا يك زردمالي لجيرا ابو قسم بخوا كان كيو بايم الغام كبت خيات باش بتاو اكل شو لبو او انا ابو شو لما لا ترسم
1: ترسناك
0: والله والله يبيني نشي زرم اكل شو لبو كي لازم لك ابو بيزو بغيت تسيت لك بيان جون علي جا الغامي دابا زوري لي بكاتي خو جيشي على عقيده انا ابو زماني صدام شي
1: اقر قسيك تهبيت كحسب كيت بو هميشه ام قسيتو بمينيت هزار جار تمندريش بي ان شاء الله بلام حزكم كوتاق سي خوت براري ام كاميرا بكيت بمان
0: كوتاق سي من دولة هموها والله يعني كردستانا كم براسي مرونا اوشون انا بوشو باواني زولا مرونا اوشون انا دارستاني شرا مرونا اوشون انا ربايا كوني مرونا اوشون انا شوني حربي العراق يعني براسي باتوشي كان سادنا من جرقي دايك تان نسوتي شونك الغام شك اكي ما ترسي دارة تو لم سردما ايشو كارو دزناك بدا بولا قاسي يا دسيك الا دز مینتی بوده ای کوباو دروز مکه یا حکومتی لانی پیوندار آگاه دار که یا برای خودن خب من دائما اصر رو مذاکره میکنم همون شونه دانا و با من بیم چاره سری اوکاره تام کم و اتر ولی که امن اجتماع دست و قاسی لذت ندا کوتاه قسم اوی
1: بنای همون خالشی کردستان و زور زور سپاس دکم
0: خوربانی تو
1: او خدمت جوری که تا اسکندر زور سپاس که امر رو کاتب و امدانا با ارکی سرشنی خوان من زنی که کسایتش کج نبود بکن با میوانی گشتی
0: هم مساقتم
1: بینرانی عزیز سپاس که تا کوستا بینر من بون هفته دهاتو گشتی هشت اگر تا بو خزمتی او تا و کتش خواتن لگم

0: هل هو ما
1: آيا أو وادي وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروب كان رشاوي سيستمي سياسي ناو عراق ده كان
0: المواجهة
1: روب روب نوا لقال أمريكا كوت عيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبة بنوا كا كوريم خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیر واوریش بو اسرائیل
1: ترى ان و دبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کاتی کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مخید پیدگات صباح داعش که هبت کز ناهل
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
2: يعني احتمال اگر هي بو بيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو غش پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چه انوشگاريه چي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبه انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتا

ذكرت أجرحاته روسيا سركوتوبة لدايجر كردني أوكرانيا أم جنجا بباتوا أما أنا أولاتانا أبنك بأجري زوروا دكونا برهر شكاني روسيا كأويش فنلندايا وهروها إستونيا لاتيفيا ليتوانيا بولندا رومانيا مالدوفا واتا ولاتاني بالتيكيش لسر نخشكا بديا كريت كبهمان شوا قماني اوان ليدا كري روسيا ام بيجراني بردامي بيبدا لم حالتها ناتو دبين يكيك لبندكاني نوبي منامكي خوي بخطة بوالي جبجة كردنوا هيرشيك بسر يكيك لولاتاني اندام لنو ناتو دا بهرش بسر انداماني ديكي هاوبي مانيتيكا تماشاك ري بويا سرجم اولاتانا ناتشارا بن بحمان شوا هاوكاري يكديب كان بحمان شوا بربشي هشاكان بدنوا و سرباز يجبو نيو ميدانكا بجولين بويا بقشتي استا يعني ك لنيو كوبونوكي نتوي قرتوكانيش دا كخولي هشتاوي كمين بو نتوان را انجاميكي هندا بتو بدس بهن ري لسرم برسا جرنجانا بتا بدكيك لبرسا كان بدر لجيري دس كردو جرجيكاني نوشكا جنگ روسيا اوكرانيا جاكيك بولو بابتاني كنتوان را هيج انجاميكي باشي ليغو بدي بهن ري بوي امولاتانش لأسادا يعني ترسي اوان لينيشتوا اگر هاتو لباردوخيك دا نتوان را ام جنگ بلايك دا بخري اما انا ما ترسي هيرشي روسيا يعني لسرا يعني اكو دبينن يعني نزيكاتيكي زورش بدي اكريت تي عندا بويا اقري بيكداندان لم ولاتاني اوروبا كما ترسيان لسرا بو هيرش كدن لان روسيا وزور بهزان

فقدان كبريتين لكتبكاني حزب الله بزوت نوي نجبا كتبكاني السيد الشهداء بزوت نوي أنصار الأوفياء لقفتو قوكانيا لقل يجنكي حكومة داوان كردوا يا سايكي تايبت بكو كرنو رخص نوي تشك لان جماني نرانو الدر بكري تاوكو بروسكا موركيكي هم يا ساي هم فرمي ور بكري ما في جروبا كانش لشارشوي يقناو دردسي حشدي شعبي دا بارز رومي هر لباري دا هاتوبي ونديكاني أمريكا ويراغ لدوي سي ايلولا فؤاد حسين وزير دير العراق سرداني واشنطن اكا ترانت زنجيريك كومونوا لقال اداره كي كوشكي سبيدا دكات بوتوكني گفتو گكان العراق وامريكا كامن جي گورني پيوند كان انا با ارستي او بشيكي فراوانتن سبنا ماي برجوندي هابش وزير دير العراق لا توري كومالاتي اكس نيو سيتي هر لو سردانه دا گفتو گول سر او كاري سياسي امني او ابوريكا او کو هاو بشینوی لبر جواندی عراق بدی به و پیگو آسای شو سقامگیری کشی به هستر بکات.

بيدراوا بيدرا غريلا سرداوا كريمة مصام كانوا بمنزي كان الشاندي دانو السانكاري حردولا دانو السانكاري هريمي كل سامة تابدي سرداني بغداد دكاتا ودري جبكو بنوكاني دادات لقلب برساني إيران وبيدا غريلا سبشكي هريمة كان لقل داوا كاري تشينو تيوجد جاوازا كان بو أويل بجي 2020 دا جيجير بكرين

0: ولادة أنجام بدنو حرسي تومت باركشيان كان دامتي داعش بون توانيوانا للشاري سليماني دا دزجيريان كان ما بين السر باسكي منيستر دانكي وزيري دروية إيراق بس إرداني قشتوتا واشنطن وزنجيريا كوبونو لولادة أنجام دادا بس إداوتي بيوندي كاني نيوان بغداد وواشنطن شكاد فات حسين وزير در عراق لاتوري كومالاتي اكس نيوز سيتي كلا واشنطن زنجيريا كوبونو دكا بو تاو كردني گفتو گكان عراق و امريكا كا امانجي گوريني پيوندي كان يعني با اراسي هاو بشي كي فراوانتر لسر بنماي برجوندي هاو بش وزير در عراق جخد لوج دكاتو هر لو سردانه دا بو واشنطن بهمان شيوا گفتو گوي پرسسياسي امني و ابوري كانكا تاوكو هاو بشينو يلا برجون دي عراقا بدي بيو بيغي اسايشو سقامجيري عراقيش بهز بكري فات حسين اما جابو شكاهر لواشنطن لقل چندين ناون دي توجينو شاكو بيتوا قرانوي فات حسينيش بو امريكا لكاتكا چندين رجلا نشان دي بالا عراق بس روكاتي علي زيدي لنيورك مو اكي قلان دابا نشان دكا فات حسيني وزيري درو عراقا اوانش هاو كاتن لقل نزيق بني واديك شاني تاوتي اذا كاني هاو بيمانان دجي داعش لتواوي عراق دا كأويش سي أيلولا دسيد السباكي عراقي جراي قاندوتي مكانيا لأنبار توانيو يانا كسك لخاننشيني أنبار لكاتي ورقرتيني برتيلا دسجير كان دسكا دجلي أو تومت بارا باركي بخوي هلقرتوا دسيد السباكي عراق بلاوي كردوتو كتيمي كيسر بدسكا انشو تبارو براتي خاننشيني لبارزجي أنبار توانيو انا كسي دزگير كان كداوي 3 مليون ديناري ليكيك لسرداني كراني برو براياتيك كردوا لبرامبر انجام داني اركيك لأركاكاني بيشاكي دجلين اوتو مدبارد داوي 3 مليون ديناري كردوا لكاتي ورقرتيني باركة دا دزگير كراوا قربانيكي هل خلطان دو كدا توانيت بو باري لقل چان كسي كي ديكي حما هنگيب كابو رأي كردني مامالكي راشي قاندو تو مدبار ممادي 312 دزگير كراوا لكولنينوشي لقل نادكري ألا كوتا يعني مانجي آيري شو هم هلمتي برنقاربوني قندالي لإراقة دسي بكردوا لو كاتا دهان بربسو فرمان باري حكومي هل نسر أنجام داني قندالي ورقرتني برتيليش بهمان شوا دزجير كراونو وبجوري ياسا كاني سيزاداني إراقي اللي كولي نوان لقلدا دكريو أم بروسيش تاوكو يسا بردامي هي سبارت بده بشکردنی زوی او زوانه که ماده ستو چل ده انگریت و آید ده بده بشکرین یا خون نه چه گری پرزگاری کرکوک رای گهندوه بشگری لحال متکی علی زیدی سر وزیرانی عراق کن بوده بشکنی 1 میلیون پرچه زوی لخاکی عراق بلام کرکوک تایبت مندی خویه او زوی خواندارتی رسانی خویه ده به لپروسکا دور بخریت او ربارتها چه گری پرزگاری کرکوک داله اوان جخد دکنه و لوی دابش کردنی زوی کان به اکسانی به نکره دابش کردنی پرچه زوی کان تنیا لیک نوچه ابتو آوانی دیکه لپروسکه دا دور بخرینه
1: ناکریت او زویانی که ترخان کرا و بو دابش کردنی لسطا حفتای او زویانه تنها لمناطقی کردی بیت ابیت بخو یک بیت لمنطقی عربی کردی ترکمانی بوی هیچ پکاتی یک ترسی کلا دلوس نبیت و او زویانشی که مشمولن به ماده 140 يعني قراري شؤون شمالي انقدتو يعني قانوني جماره سي صالي 2025 جي برلمان عراق انقدتو دبي او زبيان اش دور خليتو ليرا امكو بنوي امر مان تاكيد بو دم جاري كي ديكا امرون كينو بو كمالاني خلق بتايبتي خاوني رسني او زبيانا دلنيابن يما لقل اونين زوي خلق خاون داريتي كي رسني هي بيت نا او مبادره وتوزيع بكريت يما بشغري لمبادره كي سرك وزيراني عراق برز زيدي اكيد ملام اوكو اما جن بيكر كركو خصوصيتي كي خوي هي و او زبياني كي خاون دارتي هي او دنيا بن اما دور اخرتو خالد ومش هو تاكيد لسرك مو كدبي بالتوازن وبتساوي بيت او زبيان لهمو منطقه كاني كركو بناكر تنها يك لانك يك منطقي كركوك او زبياني تيدا دسنشان بكري منطقه كاني تريش هيچ شمليان نبي و هيچ كي شي كان بودلوس نبيت
0: لسر باسکنی هندک بابد لا تورکیا و روها باکوری کردوسان باوکی نارنگورانی 8 سال 9 روژه لآمده و برو انقره بروه داوی داد پروری

0: هل هو
1: آيا او واديا وادي كوتاي دبيت يان برسكلا وآلوسترا
2: دروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دكان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكب منوا كا كوريم خاكم اما چانسی کی التونیه بوک شانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخر باریا بوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو واوریش بو اسرائیل
1: ترى ان ودبینید که ایران یستب یستربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبت کزناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میزه بازنه یک رد کردوا
2: اگر هیا بو بیتنه دوانزا بو ایشتی کت بو

0: هل هو
1: آية أو وادية وادي كوتايد بيت يعني برسك لو آلوسترا
2: روبا كان رشاوي سيستمي سياسينا وعراق ذا كان
0: المواجهة
1: روبا روبا نوا لقل أمريكا كوتايديت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا منوا كا كوريم خاكم اما چانسی کی التونیه بوک شانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باورش بو اسرائیل
1: ترى ان ودبینید که ایران یستب یستربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات صباح داعش که هبت کزناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میزه باز نه یکرات کردوا
3: يعني احتمال صدق
2: اگر هي بو بيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو غشه پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چه آموشگاريه كي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبيج ينصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتاوه

0: هل هو
1: مرض؟ آيا أو وادي يا وادي كوتاي دبيت يعني برسك لو آلوسترا
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دا كان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وقريد راو بيت نقب بنوا كا كوريوم خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو واوریش بو اسرائیل
1: ترا ان ودبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کاتی کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش کاهبت کزناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میزه باز نه یکرات کردوا
2: يعني احتمال صبر اگر هي